0: La radio est super sur Radio Super.
1: Radio 最高。
2: Radio すごいですね。
3: شو من على لعب روني على شو لعبة رمن الحلفلو عش لازم من حبيبي تويست عن شلا ما تغنى في العبر قشوف البلعها
4: لا